بنينا أجئية أنهي أك أجهز أجئية تخاي جئية اللي تولي هيرين دات لي هدا نيلا إي أجئية دي أو إني شيلا ديس كيدو بنال دهوت إن دي ده إي أجئية دا أي سي أخنا دوت أل نوشي بنينا هدا إيا بشناهول جيشو إيا إيا أبا ناتهن لالتون أرو دي شيد إيا أج باناتهن لالتون إي أج كونت استنشي ييغو سابهت السن إيا هتخاصو باني تايلر إيا وليا إي نجي 1980 سنتا أي سي نا إشبيتو